هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.

0: تأتينا بالرب
1: صلى عليه بتأتينا بتأتينا
0: بتأتينا بتأتينا
1: لا cocok hari yang menurang ku mendelek coba-coba lek sekalian lagi lek
0: beda tina beda
1: rat